0: تري على مسيتا هدا بديكي كودا بابيتي ودا بديكيتا تجري كودو كودي اي اي اي اي على مسيتا
1: هدا
0: بديكي اي اي اي شو كودا بديتا